الدعوة التامة والصلاة الدائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيع وبعد سلماك من محمود الذي وعد إنا لك تحلف الميعاد. Sampurna dan sembahyang yang didirikan